0: مني في الأودو قال دلو دول 26 في الصف بزرق جمعة جديدة جيمي ترن وينا ونكون بي بريكفز لكن لويس كابال دي هنكون أتنا
1: روح
0: آدا يس ميل فيتشين هلو كبيرا لويس يك فورسي ينساب دي جاف بايزنا مني أف ما نكونوش نافو هنا افتثي لو أدنا اللي وينا دو ما دحرش في استوديو
1: اللوم
0: أكو أشلو ميا مش الجنة تاع لويس الجنة تاع وين الجنة تاع وين أكو
1: كيف وين ما تانشي تشيليبرا البردي تياو سو إذا تشيدينا اللي نهدوها في دينا الرسبونسابلتا تانا اللي تشيليبرا وامياو
0: وفدانا المومنت نستيدنو للهات هليف وين سابش يظهر في الستوديو بونجو كبيرة وين
1: هابي بيرداي وين
0: تسدي خدا المايكروفون تسدي خدا المايكروفون وين أنا بونجو كبيرة ملا سبيق أنا تعشي شنتي تارا
2: أو حفنا أو حفنا رتراتي مش خلينا لك زبيخ
1: من الاركيف ده
2: ما مين فيهم انا فورما تابوس
0: انا بدا نجبو
2: لا لا لا
1: يا هسرا وال
0: راماتك وكل مدرم
2: او الكليب وقول يا هسرا شو هلو
1: ام بنترا اذا كان جلوهم
0: داك اكزرزارت سبيقاها داك الرتراتك ما
2: يبورتش
0: او الستوديو كله بالرتراتي تاوين اجفريان كام دندلي من مصاف مالخيتان وكل بزيزة التلفزيون وكل بالرتراتي تاوين أنا الستوديو كله بويتش وين
1: اللوم الستوديو هو تيما وين وين
0: يس إذا تيدو لي صبيخ تقومك تنفلو دون الصبت وبفر الرتراتي تانتو ما تايبين اللي صبيخة
2: افني اتنا روم مانكا كيكو مانكون شيئ نفضل كاس نتحاس قول
0: عندي دا شيء مستقصيت دوار الرتراتي وين سبتش عمي اتنين منهم عندي شيء مستقصيت نقص لي ومان بورتان تعرف نستقصيت
2: ليما ليما ايا
0: ليما ليما السال دالوقت كيف كان البردي هي طيب البردي ويكند
2: طيب تا طيب خفنا جن أستر عاد ما تشيل براينيخ أنا أصلا من نجاح
1: من نجاح
0: عاد ما سبيتشاش أو سرت كنت استا تاتي جودت سيو دوار كينش ويكند بيردي ويكند طيب وار اللي تادي الجورناتا
1: أزات
0: طيب
1: extension
0: عشان ده ما نفوش هنجيبه لك الله ياري وكلا الله
2: أي ما هي أي ما هي
0: برو ديكا الكومبلو هنتر بروغرام أليسا كومبك تاتا شيدا ثرو باك ديرتي كريستينا جيليرا فوق بي بونجو
3: Dirty. Filthy. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't.

0: Phones. New offers every week, all month long. With our price match guarantee, you'll always get the best deal. Sound Machine, your natural choice for all Samsung products for over 40 years.
1: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
2: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
3: يدر اللي ترافيكو من برا ات يبدا ينجمع فلسا يدر اللي يمدا شين مارسا مرو باي باس شين اسجرات ويدر اللي يمنا ارازيرات في مكان تنفصل تلتا عمك تار ابتل نراي 90 بزيرو 897 يدر اللي يمبرا حفلوني صدوها لونج ويكند ويعملو سيو

0: 8 ملون مورغن وولي نايت سام هيل بالدارو دوك في عمزة مين يانكم لو بتيلة تانا في المكين اكف وين نرجع يرتورنا مانا في الستوديو وارا اللي تال بيردي يربيان يلو الكاروتسا كلها
1: رابينج بيبر رابينج
0: بيبر تيتو هابي بيردي
1: جوا كلها بزيزا
0: اكو سابي هادي
1: وانت سنيات الجامبرو داك فيكون نمرون اللابو زا اك جي تيكس الكاروتسا من جوا
0: الفانلند كنا الفانلند الفانلند رناشي لك السوق افتيت يولي
1: ايوة وهي اللي مش وهي اللي نسوما دحلت بزيعة ازاد تحت الستيرينج والستيرينج بقى مكسور كنت خانت خلج الكاروتسا تخدية
2: ما يمبورتاش
1: ما جرى شيء
2: لا ولي كنت تحت سيرفيلنس
0: كيف يايت ساهبنا فريدي الكبير ادو جاي هذا الوقت بونجو باي بريكفاست with
3: Jamie, Taryn and Wayne. BSK by Bershka has the hottest looks for every vibe. Shop online at Bershka.com with free delivery on orders of 55 euros or more. Or visit us in-store at Shoreline Mall or at The Point. Lead the trends. Be bold. Be you. Be a trendsetter with Bershka.
4: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
5: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
6: We need to buy that AC.
7: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punter from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punter on 7965 4001 or visit punter.mt.
8: Dorelan Italian mattresses, beds and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Dorelan.
9: There's something new for the little ones at the Eden. Our new soft play area is now open, designed for babies, toddlers and young kids to play, explore and have fun. Because at the Eden, there's something for everyone, no matter what the age. Find out more at theeden.mt.
10: Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jiet l-esplosjon ta' temp barra l-lum sa' tkun ovvjament xemxija, l-għol temperatura l-lum ħa tkun qed tmiss il-35 grad, tinħassal 28 bħalissa sal-lejla ħa tinżel għal 24.

0: يمكن اش تصوبك نطلع روحت من انا علوم وشك ام كونتنت هافنا يو نو تيرن نرا وين ودال ستارت البردي
1: الاول ضربه الكونتنت للسبيشال بروجرام اند بزون شاور يقسم
2: اوج بوك البردي وين
1: لا بردي صبيح بردي صبيح
3: سبراو اللي كان ميموربل يعني
1: ميموربل زبو
0: وين مملت او بايتن كانت اوسي جلات
3: لا لا

Stay If You Wanna Dance. فوق بيو فلاخر وصلت الجمعة تا Summer Days. كيف جوا بايزنا اما عادة ستس كيف كل السبت كل بيقولنا للويس كابالدي وانك الخط لف كالفين هاريس كمينا Looking forward اليوم Summer Days مولتا نسبيرا لنرى كمكينا نكمبلو Chapel Room فوق بيو بونجو.

بينك باندرز ذكرنا الليجل فوق بي ديفيد فالي هناك بونجو كبيرة أسرت من اللي الجمعة سانتا ماريا ديجا وصلت معنا اتتيرز من مش بتشاي تضل وقت صار نقول عندنا نسملكم تاعجة اللي صار تكون تسير دين الجمعة لكن دي فورسي بيرسونا اللي انت فان تا أفنمنتي أسترونوميكي نتكلم في تدوار دال دالوقت

هيكلز كانت نيو ريليجن فوق بيه وماجنا انت تكون في الصالات تياك وفي دقة واحدة يكون محطلي في برزمبيو إيرا روسكو اتعمل performance لي لك بس ودين الحاجة هي لسس حاجة لأسبرينسا وإطفال تا راين رينيلز كيف يدر لي خيو جاكمن كن مستيدن في الدار تياو ودان الدشيدة يقبط يعمل performance تا The Greatest Showman للدوك إطفال بستمك يكو يينا هنالي كو الطفل تا يو الطفلة تا راين رينيلز

هناك انفكر كفتيت للبيرة حالهات جي كبر البيس تو فورتي الجمهرة وكنا مشي تبديليت مش حزين مليات نعرا سو وامبورتانت دي دلفوش الحط اللي جي من لاشة في الوضو القديم وباسولتو بشترى اللستة كل الجورناتا فيرا فاج اللي كم تدخل فوق bay.com.mt/top40 هلسا انكم بلو بواحدة من الكبار تانا وكون فورمر نمبر 1 تو بيس تو فورتي

0: 97 Bay, كيف يابزو سيقول حمسة دوان اوف سنارة.
1: اي good afternoon كل هات وود يو رادر تبدأ إسا اسمها سيقول وود يو رادر سو انت تتازر سوا دايم نفكر اللي داون ما في التيتي وطالي او اماجيناتيوني ناقة مخصوص
0: مش فيرا سوا
1: وطالي انترنت ملا تبش تبريفيري تبات مساج رومانتيكو للبوستيا بزبال اوفيامنت يو كومبلينت فاستاس وتهرا دوار البوس ياكستس جفيني وفاكت فرسي تلقو او تايت كونتر البوس ياك مال كوليغا يو مال بارتنر تباتو البوس
0: تباتو البوس
1: ليم تبريفيري 99000897

0: ماكراي اللي حبرت لي يستا يكون تخرج شي ألبوم جديد تاعها سواش حاجة نيو إيرا تاعها دين يسمع
1: إيفا كلو ديزيني سوطا ميكالانجلو ستاي دافينشي
0: إكو يستا يكون تخرج شي ألبوم السنة راو دين يسمع ريفولفينج دور راينو جيلا ونك
1: قولو ديرا دير سلها أي مش سلها تكمبلي سسا أدين إيسو 50-50 كنين من تايدنا اللي يان ريلاتيون تايا فالبوس سو كنين باتلو مستاش رومانتكو هاي تحقا وفهمين تاك تايدو سوري
0: إما يتحقا ما عندك good relationship مياه ويبدأ يخسب حزين فلازم
1: يبدأ ولي شيء يكايدو سوري ما اللو اللي مش حالي هاي يارا ونتمرتور قطة عشان ما تايمين ما كيقرفا ويكن دروما اللو لازم فيو
0: اي في فا فيرا فيرا فيرا
1: عارا هينا كنت سيتواسيون فين بات مساج نايت كونترا كل هيغا
0: انت فيرا
1: ايلو هافتا مش نايت كونترا جدري دي البرتكولاري كانت برشنا برتكولاري انسوما كذا كزمين كنا هدم جو ما لانجوش سكول انسوما و هافتا كارات دي ويك و باتو دي لاستيس و ريت موت
0: وش قراتو المساج
1: ما و سقول لي راتو رسبوندت في الجروب جات ما ريت مو جيري أصناف شو عشق تنيب هنا
0: لا يكل نازل زقود مساج رومانتكو
1: ما نعرف هنرجع شي بريفيرو ودي رادل تباتو مساج رومانتكو للبوستياك يو بزبال يو كومبلينت باستاس ويهرق دوار البوستياك سيس 99-000-890

0: و السبعة فلاشية ديك في السلة اللي كانت لحر واحد من عنا رأينو قيلة هناك
1: إيفرينغ أنت باك
0: تجاد ديت أستم من إيفري كم يد ملاير هنا في اللي تليت في اللي لير بالخامسة ستة تليلي فلا
1: كوفو
0: رايتك
1: في تيك تاك
0: لا سي كو شي ما دي
1: تيك تاك
0: ما دي بزون شي تفشان دي بزون بيستش إيلك ما فامل لكافي إيلك ما جيب لي ديك التفن تي ديك البسكوتينا
1: أسحنكم بيش النسيا فريت البنتا
0: ما ديك الكافي اللي ماندو مش بشي تفا بطايا ويك تام
1: Anyway, han kom plu jake at isenina, so bye, stay safe and be kind.
0: Importante.
1: Ciao.
0: Alada, ciao ciao.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey.
4: We need to buy that AC.
3: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punta from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punta on 7965 4001 or visit punta.mt.
5: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, 4 pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: Malta ettevolvi. Wekkif il-gżejjer tagħna jimxu l-qudiem. Hu moment biex tistaqsi dik innifsek, tent lest timxi magħhom. Crosscraft, lesti. Għalhekk, aħna dburin li qed nintroduċu Haier. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avanzati. Haier. Issa and Crosscraft.
7: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.

معناتها I don't wanna know في ذا ريسان بيج صار كوازي ديس اوت اوف سكول واحدة من الكبار اللي تانا هنا ليا كوازي كوازي تبقى واحدة من الفافوريت تياي لقات هارج كيفن بول لا شيء تا statement وكل ما هي هنا في الأبنين تياي ديك تبقى واحدة من الفافوريت فرقو كالي نايت ليج اللي هي كلمة ديك الديسكا لوكال اللي تبقى ايك ما توب 10 تيا كوازي كوازي تا كل زمين هنا فراندي كورس دا بش نسمى الأبنين تياه وكوالا اللي شيستا يكون ليهم بعد تجي فيتشر دال-izjiet tartillum jown kera fil-program tal-ġumat liġejjin u koll maħnisser naħarbu għana homegrown jirritwarna narta t-nejden u għall-uniku stazzjon li namlu daqsek promozzjoni l-talent lokali tletzijat sħaħ minnum. Komlu għaddejjem għaddin timi għaffar so bad fuq bej?